يكون بلاد يكودني لانه يبقى بدان صغليا لكانو لدى كوشيزي ويفق نصراني يوجق سوكا نمي اب نصراني ميد في قادي ميد عندنا يدوني صغليا

جيجي غير بدل جيل مصطفى ما يجيك غير بابا وريع وقيخة وسريمشي علني أكبرنا كل شيء عدنا أقل آخر فهد قدره كنني ما كنت تلتنا سمقره بغادي مجغتنا كإرتن ينغل تنور تيكون شيخ مامنا فحسبي الإله مهرا ولا

يبقرم جمل ينبى تبال من بلخ مود ينبى ينبينون قد يا أقبال أتمكم موقع صفر أوبال دنجي تقوت البلايا

وأن أكون خادما في دوم كموم قد لبن بسن كبان من جن خالق البلايا بان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أحفظها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبعرمة رجب وصحبان وسحر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبعرمة كل ما عزمته وكل من حزمته صل وسلم وبارك عني أبدا.

الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب العالمين أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا سارعا.

في الصلاة وتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول عدن وأن يهب لكل من اعتنى بي سعادة الدارين مع كفاية عليهما وأن يغفر للجميع مغفرة تجعله كمن لم يذنب حتى أن يغفر لوالديه.

0: أحد
1: السجد
0: ولتسلم شرمدا على الذي سميته محمدا أحد السجد ولتسلم

كتبت أن المنتقى قد فاق من مدى ومن ياتي ومن في ذا الزمن تسليم باقي وصلاة خلدت على الذي تكل النساء ما ولدت عبد رسول الله يا ذا القدر

لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام من لجيت المعلى وسل للمختار كما لا ينعشر من المنايا ناثرا المنتشر وسل للمختار كما لا ينعشر

المصطفى ممري ومجده ومسكني وبري باقي وجهك الكريم اغفري وكل ما علي عني.

يتي فردو ماما مايا فدار ويردو خالي يدرج يخري بردو خالي ديالو ماماي مسبعات العسلي ديالو ماماي معقوش وقت عسلي سادة غدا بدون شغل ماما قوروا الفدار المحتي مجوي لسيح

نبقى سيندير شخدين فبيان ما يوم على سلق بمبتنون مولي بين الله بليل جنون مملن جيان دملا مبقى بمبا سيغي بودين شاك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أحفظها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبعرمة رجب وصحبان وسحر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبعرمة كل ما عزمته وكل من حزمته صل وسلم وبارك عني أبدا.

الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وشعبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب العالمين أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا سارعا متقبلا.

الرحيم ثم وأن يتقبله مني بقبول عدل وأن يهب لكل من اعتنى بي سعادة الدارين مع كفاية عليهما وأن يغفر للجميع مغفرة تجعله كمن لم يذنب حتى أن يغفر لي

على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي محسن الظن بين يديك غائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فسلم

0: كتبت أن المنتقى قد فاق من مدى ومن ياتي ومن في ذا الزمن تسليم باقي وصلاة خلدت على الذي شكل النشام
1: عبد رسول الله يا سلام.

نادي وصل للمدينة ما يرقب فيه فأنت الوائد المراقب على رسولك النبي محمد صل وسلم.

المصطفى ممري ومجده ومسكني وبري باق وجهك الكريم اغفري وكل ما علي عني.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك.

سبق ما في الأرض بالحق ولا دي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وهمك واذكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحب عابدين لك إليك وهب لي أن أكون بشرا

يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته

واجعل بجانب العظيم الحمي بركة وخير أسر الكل واجعل أقائدي منوراتي واجعل به كل ساخيراتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسعده وأعزني من كل ما أستعص بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي أخترته لي ويسر لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واقصني كل ما لم تحبه لي قبل توجهي إلي وقبل توجهي إليه واتنا في الدنيا عظمة وفي الآخرة عظمة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. اللهم

0: جنت بالثمن
1: بالاستقامة وابني الهدى وحلل لي الفلاح والتقني غيما واجزب لي الصلاح. يا الله يا كريم صل ابدا وسلما على النبي.

يا بادر البدر الخلاق يا من بي فارق الإملاق وجهتك اليوم ولي رساق كان بما تنمو بي الأرزاق.

اللهم صل على محمد قال تبقى صلاة اللهم بارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا

واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أعز عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمال آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد عمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد عمدا لا ملك له دونه إنك ولك الحمد عمدا لا ملك له دونه مشيئتك ولك الحمد عمدا لا جزاء لقائدي إلى رداك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد ولك الشكر.

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الخديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيرك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية.

وجعل بي عزان سام خيرا نسم ووسع لسوانا ديرا يا الله يا أحد صل عني على نبي المصطفى بالمن وآلي وزوجي وسلمي ومنطقي صدق وقلبي علم يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم وآلي وسلمي وكلمي يا الله يا لطيف صل في أبد

اعذر يا رادي وقلبي والمداد وجسدي من خير أجل وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلم.

وسلم ربي عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من سحبي ولي يسر بئني كل حزين وحدني ومكني اللهم يا حليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم بفضلك.

دوار نكفق الروبا كالأقم وكل جسو الفندم مدال دي جوك تفر كبي جس بودي ويكي وي نبي دي كو كفاي نوي نبي ما دي كوي بفنو جم كم بلني دخ دي كوي فيانتلا

والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ادي برم توبا ادي برم توبا ادي برم سي شيخنا نيغ لاي زيارو باخ تي بيس بي زيارو باخ تي بيس بي تي ديلا تي ندوكيل ديلا تي ندوكيل نيان تي بركه خسايد يال نانكو ياغ ووتو ني ياغ لا ويس ياغ لا ويس يال نا سيغ توبا نانكو ليب نانكو ليب بركه خسايد بركه خسايد

سيد الحسين والحسين جلي في الدارين من أرين بيورم الغابم زم خارج جلي أخف المتوى

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا

كسر إن أخرج ستو عذر فتغذبت على سواخي يجب سراء ليقس بهم الكفار ودلاو لسينا آمنوا وآملوا الساليات منهم مغفرة واجرا أزيما ملكت خير الخلق خلمة تسير ولبي

والبارلي نفت الدان بدون ريا درجة المختار ليس منسفين فمن يوابي القبض فمنسفين أبقيت قلمة تدور أبدا لا وتخزي كل من لم يعبدا.

هل قد نأوي بمن يأدينا كفاني متسئين الله ياو بالمصرع أبدي بإيئولا ياو كرم من هو الكريم الأكرم لخادم لازم

كدير اسأب ربي لزينا كفرا لخيرنا مسمكرا ونفريا سيق الذين كفروا لخيري وقيل للأمن.

سنير مني إلى سواي ديون الخنير وجادلي بكثرة تلما وذكري وسلايات بالألايما وجادلي بالإلم والأخمال وبتأدبي وبالكمال يا سيدي يا مقيتي يا جنتي قد كل سجن أبدا يا جنتي يا سلام عليك ملئم غدا أما بك علينا وأدب

0: شبه الله شبه الله أشهد أن محمدا رسول الله
1: أشهد أن محمدا رسول الله 88.6

بدأ اليوم برب الخيب أعاذني ممن خلو وخيب لا يتوجه لنحوي مطعب أني محت مكاره وتعب سعادتي بغير محو كذبت وكوني العبد القديم قد ثبت شكر لي

0: من عبده والجنان قربوا عطايا لا ترى لغيري موجدة بعد ذو خيري
1: كنيك
0: يكون.

مطب المصفعين عليه تديمه نفع الأنبعين ناقلا مي إلى سكور من سقرني القلق بقائي زاما ربي مالكي قليلي والحبيب وقد محى عني داعي الطبيب براني من كل عيب ومرض وقاد للصحة في كل غرض بريئت من عياب

من جاء إلى شأني وصفنا خلدا قلبي صبا بكون ربي خلني حبي ولي جعل كزرا قلني

فرغت بالله الكريم والرسول وحيث به وخص منه خير رسول ردم جداو من بالباقي دفع أزن توجه إلي فنلبع حكم الحكيم وهو الحكم ومنه تابين المنى والحكم يقعد الخبير والعليم ما دون العلم والتعليم.

قدرني جودنا كريمي وكرم باقي ودود لا أفارق الكرم تعالي له أنني مكرم خل وحب وبه وكرم ردي أدوان الله عني رابي وكان لي بالأمن في أغراضي واجاني جميل يا بجميل ولتوا مقترني لامين نبى الذي لم

وخير عبد الورى محبا نزع من تجرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا للنار قد وجاد عند الظلمات مدى القبائل.

للبحر قد وجهت عند البحر مدخل بي قفيت من زباري حبا عبادة الغراف البري بغير ما جاء لي بدري قدمني في البر والبر معا مدخل في بر

كرما من الكريم والمكرم وبنا مكرم أتى من كرم خير جميع العالمين أعمد حامدنا محمودنا محمد خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد خير

فرياد بلايلي أمنني من كل زهنا بدل منني الله يا من الله بالتاميني وترى

وإني يلقني الخبيب والخديم أداني البديع لا في الله وعن سبيل الله لا أضل محمد صلى الله عليه في الآل وصحبه ومن والاه يقعد المنابر كديري

وانا خدمه سبا كل يدي غير عالمي نرين زغر العيب الذي أبا لأولي كان بيامن وربا وجه يا الله توجه من الباقي

جذا بخجري منه ومن رسوله بخجري ديتي من الإله والرسول توجد لي من روح رسول توجد لي المنى بالأنبياء بالرداء يساقني ما يسحى من الإله والرسول يقبل غير ثواب من جاد خملا ناجاني المنجر بالكتاب وحسن ما يحمي عن العتاب إذا كتب الغرات حرفا حسما أن تؤدى ذاك العرفا يا مدى الأجر على ذكرى ولا توجه إلى يبرى لي لما نازع بلا كدير في الدار لي من وجه الكدار هدى ونورا وردا وبركة فجأني بئمة بغري مدركة وعجأني الكريم عام أكسدي فأجر ما كتبت ولي قذبي فجأني بكل كل أدبت وألي بأجر نترفي جبت كريما جاد في ثوابي بمخرج العالم والأمر لا قال يا ملاذ الأكرم ما قال لك الأموات كرمه

العظيم سبحان ذي الكرسي والعرش العظيم ناجاني الواحد عند المجاهدين بأنني زرت سرور الحامدين.

ربنا فاتح ابلي لوجهك الكريم يدي يا من لوى بالمدفع في يدي لسقني وجهك الكريم.

0: علي عهد أن أكون شاكرا ربي على من زحزح المناكرا ألقى كلام غير الباقي على نبي أقل ولزباقي جزا ربي وجلال المجتبى قادر دليا ومن وجبى جزا ربي وجلال المجتبى قادر دليا ومن وجبى
1: كينيا FM.

ومسلما على الحاكي دردا من ظلما نزل كريما جري ومرضي وكان لي في ابد بخربي قلبي يا غزفا.

فبنبي مريمنا يا جماعة باركني في قدرنا والكل بركة بقدره المجلي.

0: نويدك
1: عاجلا بما أعطي أن ألقي لبيب ولهب على وفي لبي وجاه جنته محمد خير البرايا جنتي ما لا يعد من صلاه وسلام ممن بين قعد عبدنا الكرام
0: تدير من مال ما يندو على ينفدو على الذي الى زلاه يبدو اجيبي
1: جماد ثانية من المحرم حبك بخانية من رجب إلى ذي الحجة له علي صلوات حجة نفعني نافع بالمنفوعين السابق المقدم المرفوعين.

0: داني الباغي بلا دلالة بالنبي يقولني حلالة وجاني الباغي العزيز العزة وبي يباهي حجبه الأعزة فرحني كون الكريم الأكرمة فلن أزال أبدا مكرما دبل كريم وعجاب القراء وبين
1: الأسد
0: لو أغدى بي وأطعم قلبي ولا تزا دفع ولا ذا جنبي ليجلبته ودفعت عني ما اخترت

0: تؤلي بأمن قد رديد عنك
1: من لبين القرآن والعلماء نبات بالجهول والعليم شفت لي النبأ
0: وجاتني الخير بغير شر شفت لي النفع بغير ضر وجهتني الخير بخير شر سقطني المتونة المحررة قبلت مني الدرر المكررة أديتني بذكرك
1: الحكيم درت مطلقا وغيري قتلا وجهت لي
0: إطلاق مالك الملك مستغنيا عن الملوك وسرور آويتني بالمصطفى إليك خلا

كل يوم يزن قدم عم باين أذال لومي إلى النبي وجاد كل ليل قدم عم باين أجل نيري سورة عاني ملوى قيدي ومن دقي وفعل وفعل وفعل

لله تنويرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه

واقتل الأعدم في لذاتي فلثلاجا بردائي عن كاف تزد لي وبزياد من كاف مع سلام ليقلد اليقين أجل

وقتل الدرهم والدينار وليبيك إليه ما بارك يا ناجع يا متقي النعمة يا وحد بيني أبا

وليكن بالبكر يا دم قدري وليا ما لا يرى لغيري بالله والذكر وأثني خيري عليه صلى الله

0: وثر به بالحال والمال وابلي اليوم لدى عاداتي وبعد مواري فساداتي وشبلي اليوم وبعد واربا في جملة عراجل سر غربا أسلام
1: بالتوحيد
0: وجوعي في طريقة الوحيد ولقول سد والفؤاد النور يا منزلا قد جدتني بسوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي يوم كتابتي نداء درا ويا قوت الأدامة في نزام من قبل شغل لوجهي

ربك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وتبعني أبدا مع سلام ألا الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وسهبه في الخال والمال وأبلية مع الوفاء وجكن مع الجفاء رب علي فقدم لي سلام والاتقام دوان فعلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالموتى لسيري لك وقتني إلى الجنان فضلك وكنت لي سبي في الدارين كما عصمتني من العارين.

يا واحدا الذي يكون ثبتا او سات اليوم وقبل اليوم وبعد واسر الحماء النوم جدت لك العود للتعظيم وكنت لي بالنفر والنظيم اقرا العرجاء في تبكي وفي اغذي بلا نقل ولا مخوف.

اذكر وعلم وتبارك اجبي وانا بعد ما يديم على عجبي وسل عني ابدا وسلمي على وسيلة سفير السلمين سيدنا محمد والآل

وثوابه في الحال والمال واجر البر اللي تتزم لا يليم لغير ذاتي يا حبيب يا كريم وعينك اجعلني يا ذات الاخي بلا تنازل مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم

وتهبك بالخير والمال وتجلي درب عني عن شهر وعن غراج زياد من كان زدني علما وردا وادبا يا من كفاني اتقى والودبا وجويتك ابدا الى سواه مسرتي سقم لغير يسواه وبيجدد نورا

كما أمنت تربوي للعدي والكفي يا من يربوي على الذي تقيت لي تفكري حتى قد عود في العداك عسكري مع سلام.

0: قلبي ودير بعقلي دار على نقلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا
1: من يا مطلب يا مطلب يا

من دلالك في وجود النعام وذبي عين وكلام وذرر ما خان أو يأتي وسنور وغدر إلى سوايا وسوى مصيري يا قيدا بفتح

وسهمتك في الخال والمال وعدم بجاه العظيم أمري من خير ما يدك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعت بي فذكري مثلي تقبل يا منير

به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا سمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

عائدة للبر والمعروف ومتوجهك ونقدي لعمري يا من بمصر يقضي وعيش الشيطان من توجهي لي أبدا يا ما

وسنبني الجبال والمال واجد قرارا صافيا يا من بيل يا عدم تلعافيا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض وليتك لضرد في خلدي وكنت لي بما يديم مسرين بشارة لملك وبشري فلصلاة بسلام يغدان كل آدم ملكك وكل يطردان على النبي محمد والآل وسببك في الغار والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من كريم وعزيز شفيا فلصلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم

0: Чечене FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيوغي نيو مبوكي جوليت يي تيو سي جوتا بييب دي لن زياره بو باخ تي دي لن دوكيل سي ويرو تاد وي ني نيك موي ويرو كور دي ويرو غنيل دي ويرو يو دي ويرو مباخ di tambale kaddu rek ci musu ji setané sant suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci nabi sallallahu alayhi wa sallam di sant cheikh al-khadim radiyallahu anhu warda di ñaanalit cheikh mohammed al-muntaha mu yagg fi lol te and ak wër di sant bu baxit mbokk yi nga xamné ño nek ci dairatu muqaddimatul khidma di taxawal jotaay yu am solo yi ci barab bu tedd bi say ñu tollé ci wër bu mag wi niko serigne cheikhuna waxé ñu ñëkënte ak waxtu wi rek tombe bi mbokk yi waxon né nañu ci wéccio ay cardu wala nañu ci sané

فيما يكرني أبدا ما كونك أمني راضيا عني في النسمة والعالم أخذي بك عن الأرباب في صنعها مستعطى مصور

وصلي صلاه وسلاما وبركه ان تجعل بها قتيله لك يا قديم يا رب العالمين مصطفى صغاري وايامي.

0: 22h39 min ijo sur man sona jare bu so 22h39 min fo jere dal khadim rasul 22h39 min fo jalde no kor modi binta ay no la jere jalon ijo sur man sona min jelo bismillah min shaytan de jim bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina wa sallim ya rabbi salli ala subhanahu wa ta'ala wa jiri jina salla salam dari gerem cheikhul khadim amati mbé té contane fréquence 95.1 région de FM Touba modi batou jam wor jam tu wonde bandak yakar waftah lana kulli babin kun defatu ala salihin min al khairat ya allah tabilana brana sha ihlana badana wa habdana arda wa tawfiq ya allah li ak jadu nek jadi fulam bolem bakki baqal reso de tele modi dari tor be ligey bi dina ni baji den siakh to jire ñana jam ya hamdi baji den nek ciar ko teri serigne mo taxam bakam sama dir basi na ko bakki yagul nek rek na lek ci barki sel khadim rokk ak mbarem jawru sel khadim gi wadi ñaanu bass ñam di xadifal diko ñaan fal yaag wër ak na lek ci batti sel khadim ak mbala jottu maam jegg ak mbaram talibi wa ñaan ak mbolim khalifi nek jere tiwa won jaatan ci sen ci na balaay ñi baaji den ci atté ji na ñaan jam ak na lek ci barke ñen salallahu alayhi wasallam wa ñaan ak mbolim cheikh serigne tibay ñaan seen khalifa yaag lo nag wër ak na lek ci barke cheikh khadim marami ba kendo ngi da do ngali khadim sok la ndongal seigne besirum seigne farilu am yene beug den ci khaside wala wal zikrullah min ma ñi baaji ñu yeen ba minu inshallah rabbi ci radio wor jam ak jappande wol di ba na أجير سنب لا جيف في دارك تيرو نيو
1: أبوهم في البحر هين أدورو وقاتلوا بالمرء وهو بقيمة وإني لو جار هناك يزورو وقاتله وهو الوسيلة سرمدان وفي القلب مني من رضا وسرورو وقاتلته في البحر السير ينتهى إلا الله والمختار وهو منير نبي الهدى صابني النصر هنا وأنت بمدحك الصلاة الجدير فتلقى لقي روضا عدالي معا بما أؤب به للبر أنت النذير فتلقى لقي تعديل أبي بمنيتي فذاك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نحن قدور ومنه صلاة مع سلام إليك يا مناك الكلي يا من ندى حبه

للجاتي يمشي او في فلك في الجيم امتي او بمل خيب مجم بيت مطلع في الجيم امتي او بمل خيب مجم بيو على جبار في الجيم امتي او بمل خيب مجم شوفيل ديما امشي او بمل نخيب نمجم شوفيل ديما امشي او بمل نخيب نمجم شوفيل ديما امشي او بمل نخيب نمجم مام تيغم بكي با شوفيل ديما امشي او بمل نخيب نمجم.

عليه الصلاة والسلام من رب العالمين أن نكون بهما من أكرم الخادمين لله تعالى وخادم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد لأبي الله تعالى في داره وفقده وتعالى ودونه في